0: لا لا لا لا
1: تبقى معدية.
0: لا لا
1: سلي مش علي.
0: لا
1: عيني في عينيه.
0: لا لا
1: وعينيها في عيني.
0: لا
1: عيني في عينيه.
0: لا لا
1: وعينيها في عيني. طب ينفع كده؟ طب يرضيكوا كده؟ طب ينفع كده؟ طب يرضيكوا كده؟
0: لا
2: اكو سما ارافيك لا اكو سما سولو كي لا και πάμε σήμα τέλος.

0: تشوح لي؟ لا لا تشرط. طب ينفع كده؟ طب يرجكوا كده؟ طب ينفع كده؟ طب يرجكوا كده؟
1: لا
0: قول على طول.
1: لا لا
0: هنقول على فانت.
1: لا
0: وكريم مزيكا.
1: لا لا
0: هنقول على الدوت.
1: لا
0: محمود رفعت.
1: لا لا
0: هنقول ميت نسخة.
1: لا
0: محمود رفعت.
1: لا لا
0: هنقول ميت نسخة.
1: لا
0: هنقول غيبوبة.
1: لا لا
0: والصواريخ.
1: لا
0: قول العصابة.
1: لا لا
0: هنقول على المرك.
1: لا
0: هنقول على المرك.
1: لا لا
0: برضو المرك.
1: لا لا
2: I need to get some sleep. I can't get no sleep.